شفتك السمع من الجماعة ديال كرة كونغو دراشي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد